بابي مخي يبرر الوابا مغربية تراب الدرد خلك مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي نجير لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كنت ناتك كبسي جرقية تراب بسمي مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميري هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة يا ترابه میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چنم پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آلاته یه

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب.

العالم خراب. عيد البراقة مات مثال وين زكاد الهجار داش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.

عالم خراب. عيد البرا قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم ولطفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جتومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن امهرن بچياين درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلكشياين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا ده ده برخا قريشي

دياري الجوري خوستك وايا قريبل يعني وقتها اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية قريبل هبر بخوازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياش داخل حفتة بقي ارقي تفعب كر لا ما يا ابو فعم نكر ابنات خوازين مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كامل يبطفين حتى ازفي كريم فعب كرم بدم از قربانة تمام

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي حاما تدبيجي جردي هبيا مجي خدانك وعالي كرمك لتفداني علم وهنر وكمال وإيزان شعر وغزال وكتاب وديوان مني دي على كمال موزون بلن بكرا لباني قردون مني بقران داري ملي جزيري ديانك بدا أهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بما تشادو حيران بلي سيدايم اشترى ديادكم مسكينة قربكي ماسي بيجي هيفي دارم لمن ببوريني.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني بساندي جي ترى مزقيني كتيار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي طول مجياني جي مراشيني جي لورا دستي كدا من بوت زيلان زيلان جي آخينا بدر خانا قبضا شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكهبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وین جارا شیر غزالان، وین جارا جیلهی و توفانه، دیده برخواه قریش و یمان.

قول من جك بري مرور شينكين بفيد لي وقت ناران أم بس تكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبن كبري سادة بشيرين أز قرتي روناهي و آزادي من تورا بل بيروي من بر بطابة صبي أزي بمن أز قرتي جبر روناهي و آزادي من أز آرام عدل دايقام أز حسين سر فرازم جبو بيرانينا شهيدين.

يفررون وضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنجتية فناني جاري أخو قريدا لقايدة يقول زير فتناتك كوسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانوك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدية تراب امیر دست افدو بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه ته یه

مخبله جيب كم بدستيدي من اخو خاري غداري وياخ بلاي جيب كم بدستيدي

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرمو لطيفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جتومي جياني جي مراشين جي لورا دستيك دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكهبيني ساين وار زيلان دناوا تليك جياين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و مفانه دیده برخواه قریشی

عالم خراب. عيد البرا قردم لطيف وي نازكة قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وي نازكة مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وي نازكة دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب.

عبده بقيله بلا جمي جتلي ولد اشتفوتين البنات غريب وغربة كاري خربك خيلو بلا بندي روميا وي بندك قرانا خالو دستي متكلب جيدر

جوهان رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه بوشماني اختياري تي.

معلم خراب عيد البراء قامت مثال وين زكاد الهجار دش خوندن كرم بطل ويران ازم معلم خراب عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دست كسري آوك جي آوك وسري ويران ازم معلم خراب.

0: الو کیش نامه منا تو چاوه ایش نامه ایش شلط باشی
1: اشتر چه فرم تا چه دوی
0: والا می بیزد بو نامه لیتا جی گلا کی دشن گلو سینگات تا چاوه بو تهنه کی جوی ربو سفک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوات محي
0: والله ما بيزد قوي بارهنكي بهنات تدشكي خدت على تسلامتي بكي ربي
1: تيستر دوتي حنكي خبتتكي بهنامج يعطى تشيترا
0: جنامي كابوكي تشوانا باشن
1: خديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من بردو وخلاص
0: انت خدت على ازرايني بسردة دبشيني ربي
1: ايت قربانا مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
0: رتفا بيكاتا تليفوني تا دركا الطيارو ها جنامي ام بيادي والله وستا دي مسر كوريكا خوا وستا دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو استا دينم تجمنا بيجي مالاتا نعبا الو كرو غيدي الو عنشايا كجيان كجا جاميرا متنا بیجه خود سوی سبا خودی بدر کتنا بیخوارنن های خودش درازی
2: و برا طیار چایش ور چی کتو سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه بر

عالم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.